ذاتي من التركيار بيت أجل غير ذليمة سافيت التقيار نيح لك يا الحمامة ساكن في الغفايار خلتني واجيب الحيمة سبرج عقلي طيار هذا الزين شبايح وهمة أدرد هيك تهج الغيمة تعرف كي تشرايح بكلمة.

الشعر رجلي والمكتوب الدنيا حتى نلقى عين البرنية هذا الزين اللي عذبني شتها بالبصايا واللي غفر يا مهنيا

يا رجلي وين المكتوب الليلي حتى نلقى عين البرني هذا الزين اللي عذبني.

البرني هل زين اللي عذبني شتها بالقصايره واللي غفرها مني ما دركوا اخبار للزين اللي شت ويا مسا من اللي شت وانا غيس انا عالم رايح تنس عقلي صار شطاير يا ورام الخردات الوسع ويكثر الضاير هايا خاطر ما خدا وسجلوا العماري يا قلت لها يا طيب للرايا يا قرصان اللي بحرية هذا القول اللي كنت يا ما تواتي لشكاي تتمشى مشيان